0: بعض كده؟ دي الحفلة اللي شرطي بيها؟ دي اللي كنت ناوية تخزنيها؟
1: سيبني يا شرطي بقول بالله انا فين؟
0: دي ما في حد ما اعجبش بيها.
1: بس ما تشطوطك بس فضيحة قدام الناس.

0: لا يجي يوم ويقل حبك ليا.
1: اليوم ده مش هيجي ابدا يا حبيبتي.
0: لو كنا عايشين لوحدنا كنت اصدق، لكن الليله دي حسيت انك مش ليا لوحدي.
1: وسط الناس دي كلها ما شفتش حد غيرك انتي.

هداك راه مبني على الغدار بعدو قدمة بعيدة الأرض على القمار يا وخلي يعوم في الخلا حتى ينقهار خليه يعوم في الخلا

علاش نضطر ما تصب شي ناس نساو ربنا الحنين في زعكة العود شادين يلعبوا القمار